وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبل

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في

أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين

لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن

ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على

مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله

نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

وداود الجبال يسبحن والطير وكنا فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب

زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك

أيفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق

إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير

ناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها

آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول

عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.

منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات

ما قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن

النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم

إنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم.

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم

اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا

بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله.

الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلق

فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوق

فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير

بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم

الرسول كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا بني

طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولا

الحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش

لهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور

ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم

اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا

آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت

بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ

تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة.

من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن

يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له

ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق

الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا

وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء

نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا

تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام.

تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا

يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل

خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم

وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون.

فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

كان هو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات

يعلمون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده

يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن

يلقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحر

أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

أنا طمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم.

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا

مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

وَاستعينوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

ما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به

أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا

لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

أَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد.

تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليهم

قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن

أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن

الصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرت

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا

مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول

يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعدها هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها.

إلى حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه.

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد

بينهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي

وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم

تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين.

كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آيات

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب

آباءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى.

الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا

فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب

إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات

ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة

إن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

تالله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض.

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات.

مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن

فاسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا

بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به

أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر

بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون

فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالله

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم

ذاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين

رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

إن تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم

يعلمون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستطيع

وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

هو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه

مطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئ

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه

إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمت

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يا

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة.

ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقول

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد

فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعلم

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله

تالله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.

إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

عرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا

الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان

الْأَمْوَالِ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام

ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

تضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضهم

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في

0: Es wahr.
1: تعشقها.
0: تعشقها.
1: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: ماما احبك.
13: حب مش معقول.
14: ايوه
13: ماما احبك.
14: قصدك
13: انا حبيتك على طول.
14: سألتك بالله.
13: ماما احبك وانتي تحبيني.
14: لا
13: بابا مش يقول.
14: اكيد يمزح.
13: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
14: يا صغير يا اكول، تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
13: بقوليات الكابوس.
14: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
20: شاي الكابوس.
21: شاي الكابوس.
22: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
23: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
24: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
11: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
25: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
26: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
27: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
28: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
27: الآن
28: الآن
27: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
27: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
27: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
27: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
26: خطوتك الأذكى.
27: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
29: مستشفى الرياض الدولي
1: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
29: بأحدث التقنيات،
1: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
29: لا تنتظر،
1: تطمن على قلبك،
29: تطمن على قلبك.
1: في مستشفى الرياض،
29: حياتك
1: بأمان،
29: بأمان،
1: وقلبك
29: وقلبك
1: في أياد أمينة،
29: في
1: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
0: بدافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9
1: 99 فاصلة 9 اسمعها
5: اسمعها
1: تعشقها
5: تعشق

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فورا بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
8: عبر أثير إذاعتنا
9: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
9: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
9: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
9: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
9: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
9: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
9: 02-368-633 أو 718-4-74.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: Let's go.

تحسبني شي عابر بمتوان حسبتك من هلي أدعى الله يفتر الوقت وتوقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وأنا عليك اش قد متين.

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس
3: مجموعة الكابوس
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة شاي الكابوس عشرة عمر
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
6: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب
7: إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام
8: عزيزي الأب عزيزتي الأم اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة وفي مقدمتها الحصبة والشلل والقناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
9: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
9: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
9: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74
10: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص ندور المضمون واللي له عمر طويل
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
12: يا جو بيت أوه ليخة
0: اسمعها.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
10: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
12: نحن نوفر لك الراحة
11: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: سبب شفاؤك.
12: سبب شفاؤك.
11: بإذن الله.
12: بإذن الله.
11: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: الرعاية الكاملة.
12: الرعاية الكاملة.
13: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف، منظمة الطفولة.
11: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفي.
12: الصيفي
11: من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 7-8-2-7-9-1-3-3-3. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
12: من أي مكان
11: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
12: تعلم أينما كنت.
14: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت، أوه، ليخة.
3: اسمعها.

الساعات الآن 10 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شايل كابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شايل؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شايل كابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى.
1: شايل كابوس
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والقناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: قلبي الزلمة كل اللي غلمة ترى ننسي تراسي عيني شوفوا في السماء.
5: 99.9

0: 99.9 اسمعها تعشقها.
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن،
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح. تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العود، الخبرة والريادة.
13: يا جو بيت
0: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
13: اسمعها،
12: تعشقها،
13: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
10: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والقناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
14: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
15: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
16: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
18: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
19: يا جو بيت.
20: اسمعها.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

وكيف كنا الأشداء المحامين وسل جعرانة عن سهم عصبتنا ألم

قد فتحت لهم قلب رؤوما ونار الهجر تكوينا فما قليناك إذ قدنا الفتوح.

دينا والحب في القلب طبع ما تصنعه وأصدق الحب ما تخفيه مكنونا.

0: 99.9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
6: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
7: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
8: مستشفى الريادة الدولية.
7: لما تكون صحتك،
8: لما تكون صحتك
7: هي الأولوية،
8: هي الأولوية.
7: للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 في جانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
8: مستشفى الريادة الدولية،
7: الرعاية الكاملة،
8: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
4: اسمعها تعشقها.

يا وقت راجع حسبتك كافيك تظلم لك ألوف مثلي تعب من قسوتك يا وقت ليت إنك عطوف.

0: أعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذات.

0: الذهن رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: اسمعها تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
10: يا جو بيت. أوه ليخا.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: همني ما.
1: الساعة الآن 3:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9.
1: 99.9. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
1: 99.9.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن، المعلى، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

تجارب عشتها كبرى ولكن ما رهاني براسي فترجمها لمن يدرى ما أمحي رنك الأجراس تجارب عشتها كبرى

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي يا زلمة قولي لي كلمة تراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: 99.9

العدني من الاثنان وأي والأربعاء من الساعة 4 حتى 5 مساء، ساعة كاملة نعيش فيها معكم تفاصيل الترندات، الفن وأيضا المشاهير والترندات كمان اللي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضهلع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. الإعداد وتقديم نبيل عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي الزميل عدنان الشيباني. دائما مواضيعنا أو ترنداتنا اللي نحطها ما تكتملش إلا بتواجدكم كمان بآرائكم على هذه الترندات، وإيش كمان جذبكم من ترند. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 028-5-1-8-8-8، وأيضا على الرقم الأرضي الآخر 024-1-1-1-9. نبدأ بالترند الأول، وترندنا لهذا اليوم عايزة تجوز يعود للواجهة بعد 16 عاما، ومؤلفة العمل تعلق على المشهد. هذا المسلسل المصري الكوميدي عايزة تجوز إلى الواجهة من جديد رغم مرور نحو 16 عاما على عرضه الأول، بعدما عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول أحد مشاهده الكوميدية على نطاق واسع. فالمشهد المتداول من بطولة الفنانة هند صبري وارتباط تداوله بمواقف وأحداث عادت الجمهور إلى أجواء المسلسل، ليتحول مقطع قديم من عمل عرض عام 2010 إلى مادة متداولة من جديد على منصات التواصل. أن عودة المشهد إلى التداول لم تكن مجرد إعادة نشر المقطع قديم، وإنما جاءت مصحوبة بتعليقات من الجمهور تقارن بين المواقف التي تناولها المسلسل وبين أحداث ومواقف حديثة، وهو ما أعاد اسم العمل وشخصياته إلى النقاش. وفي خضم عودة المشهد للترند تفاعلت الكاتبة غادة عبد العال مؤلفة عايزة تجوز مع إعادة انتشار العمل، خصوصا أن المسلسل ارتبط منذ عرضه بطرح مواقف اجتماعية بطريقة ساخرة مستوحاة بدرجة كبيرة من تجارب الحياة اليومية. والمسلسل في الأساس مأخوذ عن رواية غادة عبد العال، ويدور حول علاء عبد الصبور، الفتاة اللي تواجه ضغوطا اجتماعية متكررة بالزواج، وما يرافق رحلة البحث عن شريك حياة ومواقف وأيضا مفارقات كوميدية. في ترندنا الثاني لهذا اليوم، ترندنا يذهب إلى الفنانة أصالة. الفنانة أصالة تشعل، أو في هذه الفترة تصدر اسم الفنانة أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تداول أغنية طولوا، إحدى أغنيتها أو أغنيات مشروعها السوري، فاللي حملت معاها حالة واضحة من الحنين ومن الذكريات. فالأغنية تنتمي إلى اللون السوري التراثي، وتحمل أيضا كلمات تتحدث فيها عن الشوق، عن الانتظار، وكمان عن الحنين إلى الأحبة. وهو ما جعل فعلا أو ما جعلها مناسبة بشكل كبير لمقاطع الفيديو القصير التي تعتمد على المشاعر والذكريات. وجاءت انتشار هذه الأغنية بالتزامن مع طرح أصالة ألبومها السوري الجديد الذي يضم 14 أغنية تراثية من مناطق سورية
عنصرية مختلفة. يعني أصالة في هذا أو في هذه 14 أغنية ضمت كل مناطق سورية في هذه الأغنية. ففي محاولة لإعادة تقديم الموروث الموسيقي السوري بصيغة موسيقية معاصرة. ومن أبرز الأغنيات الموجودة في المشروع إلى جانب طولوا وعالد العونة وياما مويل الهواء والله لعب القرة. لكن طولوا حصلت على اهتمام خاص خصوصا مع الفيديو المصاحب لها الذي يستعد ذكريات أصالة في دمشق ومحطات من بدايتها الفنية. ومن أكثر التفاصيل اللي أثار تفاعل الجمهور هو ظهور مشاهد مرتبطة بذكريات الفنانة ووالدها الراحل إلى جانب استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم بعض المشاهد بصريا. تزامنت الأغنية أيضا مع استعداد أصالة للعودة إلى سوريا وإحياء حفل في دمشق يوم 17 سبتمبر 2026 بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات هناك. في ترندنا الثالث إيتر إيسن تحتفل بخطوبتها من مدير أعمالها أو مدير الأعمال إنجين إنكيت. احتفلت النجمة التركية إيتر إيسن بخطوبتها من مدير الأعمال إنجين في مناسبة عائلية اتسمت بالبساطة والابتعاد عن مظاهر الاحتفالات الضخمة. وبحسب التفاصيل المتداولة أقيمت مراسيم الخطوبة في 28 أغسطس 2026 داخل منزل العائلة بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء. ظهرت إيتر خلال المناسبة بإطلالة بسيطة وأجواء هادئة بينما أيضا حرص الثنائي على مشاركة لحظات من المناسبة مع المقربين. لكن الصور ومقاطع الفيديو بالخطوبة انتشرت سريعا على منصات التواصل الاجتماعي ولحد الآن ترند هذه الساعة خصوصا بين متابعي الدراما التركية، لتتحول المناسبة العائلية إلى واحدة من الأخبار الفنية المتداولة خلال الأيام الأخيرة. وتأتي الخطوبة بعد ارتباط اسم إيتر إيسن بعدد من الأعمال الفنية التركية فيما حظيت علاقتها بمدير الأعمال إنجين باهتمام الجمهور بعد إعلان الخطوبة. وتفاعل المتابعين مع فكرة الاحتفال بعيدا عن المظاهر الضخمة معتبرين أن هذه الأجواء العائلية البسيطة كانت من أكثر التفاصيل اللافتة في المناسبة. وهكذا انتقلت قصة الخطوبة إلى خبر ترند في هذا اليوم. الأحمر والأبيض مشهد ذكريات ناصر يعيد الحنين إلى الماضي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا من المسلسل السعودي أحمر ولا أبيض، ظهر فيه ناصر أثناء دخوله إلى محل والده قبل أن تعيد تفاصيل المكان إلى ذكريات قديمة من طفولته. فالمشهد لفت انتباه الجمهور بسبب اعتماد على فكرة بسيطة لكنها مؤثرة، المكان الذي يمكن أن يحتفظ بذاكرة الإنسان حتى بعد مرور سنوات طويلة. وفي المشهد يدخل ناصر إلى محل والده فتتغير حالته النفسية مع استحضار ذكريات الماضي، وهو ما جعل المتابعين يتفاعلوا مع المشهد باعتباره واحد من اللحظات الإنسانية اللافتة في العمل. وتداولت حسابات أيضا فنية المشهد تحت عبارة تتحدث عن ارتباط الذكريات بالأماكن، معتبرة أنه هذا المشهد نجح في تقديم لحظات مختلفة وسط أحداث المسلسل المليئة بالصراعات والجريمة. ويأتي ذلك ضمن أحدث مسلسل أحمر ولا أبيض التي تدور قصته حول ابن العم ناصر وفيصل وما ينشأ بينهما من صراعات مرتبطة بالمال والممنوعات والخيانة والانتقام. فالمسلسل عرض عبر منصة MBC شاهد ويتكون من 8 حلقات واعتمد منذ بدايته على أحداث متسارعة ومكثفة بين مشهد الجريمة والتوتر. جاء مشهد ناصر في محل والده مختلفا لأنه زي ما قلنا ركز على الجانب الإنساني للشخصية. ونعود من جديد
جديد إلى أحمر ولا أبيض على تفاعل بمشاهد الانتقام والمواجهات العنيفة. فدخل مسلسل أحمر ولا أبيض في مواجهة جديدة من التفاعل بعد تداول مشاهد من الحلقات الأخيرة، خصوصا المشاهد اللي تصاعدت فيها أجواء الانتقام والمواجهات بين الشخصيات. ومع اقتراب نهاية العمل تحولت الأحداث إلى سلسلة من المواجهات بعد أن دخل ناصر وفيصل في صراعات أكثر تعقيدا، وبدأت الأسرار القديمة بالظهور. وشهدت أيضا الأحداث تصعيدا كبيرا في الصراع بين الشخصيات الرئيسية، وصولا إلى عملية قتل وانتقام ولحقات أمنية كمان، وهما جعل الجمهور يتابع الحلقات الأخيرة بكثافة. ومن أبرز الأحداث قرار ناصر بالانتقام من سلطان بعد ما عرفته بدوره في سرقة الخلطة السرية ليذهب إليه وينفذ عملية انتقامه. وفي الوقت نفسه بدأت الشرطة في كشف أجزاء جديدة من شبكة الجرائم. فالمسلسل دخل بذلك مرحلة مختلفة تماما عن بدايته، فبعد أن بدأ بصراع عائلي ومصالح متشابكة تحولت الأحداث إلى دائرة من الخيانة والانتقام والقتل ومحاولة الهروب. مسلسل حبتين يدخل سباق الترند سيارات ومطاردات وأجواء الرياض. دخل المسلسل السعودي حبتين قائمة الأعمال السعودية المتداولة بقوة مع بدء عرضه على منصة CTC في سبتمبر الجاري. المسلسل انطلق حصريا في السعودية يوم 2 سبتمبر 2026، ينتمي إلى أجواء الأكشن والجريمة والدراما النفسية كمان، ويأخذ المشاهد إلى عالم سيارات الشوارع والتفحيط والمطاردات في الرياض. وتدور القصة حول أحمد المعروف بلقب الهدهد، وهو سائق محترف يخرج من السجن بعد سنوات قضاها على خلفية حادث غير حياته. ويحاول أحمد بعد خروجه أن يبدأ حياة جديدة وأن يبتعد عن ماضي، لكن مهارته في القيادة والظروف المحيطة به تعيده مرة أخرى إلى عالم السيارات والجريمة. وتزداد الأحداث تعقيدا عندما تتقاطع حياته مع عالم تهريب المخدرات إلى جانب شخصيات لها مصالح مختلفة. ويتكون العمل من 8 حلقات، وتعرض حلقة جديدة أسبوعيا، هما يجعل الجمهور يتابع تطور القصة تدريجيا بدلا من طرح العمل كاملا دفعة واحدة. ويقدم حبتين أجواء مختلفة نسبيا عن الدراما الاجتماعية التقليدية من خلال الجمع بين السيارات والمطاردات والجريمة، وأيضا الصراع النفسي ومحاولة البطل التخلص من ماضيه. ولهذا بدأت مقاطع العمل ومشاهده بالانتشار على منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه. كوثر البلوشي تتصدر الترند الكويتي أو على مواقع التواصل الاجتماعي. تصدر اسم الفنانة الإيرانية كوثر البلوشي مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والعالم العربي بعد تداول خبر صدور قرار بإبعادها من الكويت للمصلحة العامة. وأشارت التقارير المتداولة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارا بإبعادها، إلى أن التفاصيل الرسمية المتاحة لم تقدم شرحا موسعا للمخالفة المحددة التي استند إليها القرار. ومع انتشار الخبر بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تتداول عدة روايات حول الأسباب، من بينها انتقادات سابقة لمحتواها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا مقاطع أثارت جدلا بين الجمهور. لكن المهم التأكد من التفاصيل التي تتحدث عن أسباب محددة للإبعاد، فبقيت ضمن الروايات المتداولة ما لم يصدر توضيح رسمي مفصل يؤكدها. وعاد القرار كذلك النقاش حول هوية كوثر البلوشي إذا تحمل الجنسية الإيرانية وكانت مقيمة في الكويت، وسبق أن تحدثت عن كون والدتها كويتية. كوثر
أثر معروفة في نشاطها في مجال الأزياء وصناعة المحتوى والإعلانات، كما خاضت تجربة التمثيل أيضا والغناء والمسرح، وارتبط اسمها سابقا بمسرحية صنع في الكويت في أعقاب أزمة فنية أثارت جدلا بعد استبعاد الفنانة ليلى دهراب، وهو ما جعل اسم كوثر حاضرا في الوسط الفني الكويتي خلال السنوات الماضية. أما حاليا فقد أعاد قرار الإبعاد اسمها إلى الواجهة بقوة، وتحول الخبر هذا في السوشيال ميديا إلى ضجة، وفي من يبرر هذا القرار، وفي من شايف إنه هذا القرار كان قاسي عليها.

شيرين ونارين عمارة في فيديو عفوي يعيد شائعات الحمل إلى الواجهة. فعاد اسم شيرين بيوتي إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع عفوي جمعها بشقيقتها نارين بيوتي وسط تفاعل واسع من الجمهور مع تفاصيل ظهرت خلال الفيديو. فالمقطع عاد إلى الواجهة شائعة قديمة مرتبطة بحمل شيرين بعدما بدأ بعض المتابعين في تحليل ما ظهر خلال الفيديو ربط بإمكانية وجود حمل. وتداولت الحسابات ومقاطع وصور خاصة الحسابات اللي هي فان لشيرين وأسامة وظهور شيرين مع نارين وبدأ الجمهور يطرح هذه التساؤلات حول ما إذا كان فعلا أو إذا كان هذا موقف عفوي أم أنه يحمل فعلا دلائل. وتأتي هذه الموجة بعد أن سبق أن انتشرت شائعة مشابهة حول الحمل داخل عائلة بيوتي. هو ما جعل ظهور جديد لشيرين أو نارين يخضع لتحليل واسع من المتابعين. واللافت أنه الفيديو نفسه لم يقدم إعلانا رسميا عن وجود حمل لذا تحولت المسألة إلى تكهنات من الجمهور أكثر من كونها خبرا مؤكد. وهذه مش المرة الأولى التي تتحول فيها تفاصيل صغيرة من حياة عائلة بيوتي إلى مادة للترند خصوصا مع الشعبية الكبيرة التي تتمتع فيها شيرين ونارين على منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي يبقى الجزء المؤكد حتى الآن هو انتشار الفيديو وعودة الحديث عن الشائعة بينما لا يمكن اعتبار الحمل خبرا مؤكدا دون إعلان مباشر من شيرين أو مصدر موثوق. سقف الولد مسلسل سعودي يعود للتداول بقصة أب يؤجر أبنائه على يجبر أبنائه على العيش تحت سقف واحد. فعاد المسلسل السعودي الكوميدي سقف الوالد إلى التداول على منصات التواصل بعدما أعاد الجمهور مشاركة مقاطع منه والتعليق على فكرته العائلية. فالمسلسل يقوم على فكرة اجتماعية كوميدية. أب متسلط يرفض أنه يخرج أو أنه يخرج أبناء يخلي أبنائه يخرجوا من المنزل بعد الزواج ويضع شرط واضح أمامهم. من يريد الزواج عليه أن يبقى في منزل والده. فبذلك يجد الأبناء أنفسهم بعد الزواج يعيشوا مع زوجاتهم في منزل واحد وهو ما يؤدي إلى سلسلة طويلة من المواقف والمفارقات اليومية بسبب غياب الخصوصية وكثرة الاحتكاك بين أفراد الأسرة. وتدور القصة حول الأب سند الذي لديه 4 أبناء فأزواج الذي لديه 4 أبناء وبنت واحدة ويصر على بقائهما جميعا في منزل العائلة. ومع زواج الأبناء يتحول المنزل إلى ساحة تجمع عدة أزواج وعائلات في مكان واحد. فتبدأ المشاكل اليومية والمواقف الكوميدية الناتجة عن اختلاف الشخصيات وغياب الخصوصية. ويشارك في العمل عدد من الفنانين السعوديين بينهم عبد العزيز المبدل وخالد عبد العزيز وخيرية أبو لبن وفتون الجار الله وراشد المدهش وعبد الله العراك. والعمل عرض للمرة الأولى عام 2024 ويتكون من 15 حلقة لكنه عاد إلى التداول من خلال المقاطع القصيرة التي أعادت تعريف الجمهور بفكرته خصوصا أنه المشاهد التي تتناول تدخل الأب في حياة أبنائه ومحاولته أيضا على فرض قواعد عليهم. ولفت أنه فكرة المسلسل قريبة من مواقف اجتماعية موجودة في كثير من البيوت وهو ما جعل الجمهور يعيد تداول هذه المشاهد والتعليق عليه بطريقة ساخرة. الطفلة لما قيس لا زالت في الترند أو لا زالت تتصدر الترند. فلما قيس لم تكن مجرد مشاركة عابرة في برنامج مواهب إذ تحولت منذ المرحلة الأولى إلى واحدة من أكثر المشاركات اليمنيات متابعة خصوصا مع تداول مقاطع أدائها على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور اليمني معها باعتبارها تمثل بلدها في واحد من أشهر برامج اكتشاف المواهب في العالم. ومع تقديمها
المنافسة بدأت المقاطع الخاصة بلما تنتشر بصورة أكبر، وظهرت عبارة مثل هذه بنت اليمن أو هذه أحلى صوت، فالآن أصبح اسمها مرتبط، فأصبحت أو أصبح انتشارها بشكل واسع، وأخبار فوز أو خبر فوز لما وتداول على حساب التواصل الاجتماعي خلاها إن تقدر تظهر أو أصبح

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
11: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والقناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
12: أين تختار جهازا لمنزلك؟ فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
13: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
14: انتي مول، متعة ورفاهية العائلة.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت، أوه ليخا.
3: اسمعها.

0: تعشقها تعشقها. 3-6-2-3-7 أو 0-2-3-6-2-8-8-8.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: على العود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

1888. فزي ما كنا نتكلم في الترند الأخير أو وليس الأخير وإنما ترند لما قيس بعد برنامج The Voice Kids لازالت متصدرة الترند وأيضا الترند اليمني بقوة لأنها أصبحت حديث السوشيال ميديا وحديث الحفلات حديث اللقاءات كمان. فبعد أن تتوجت رحلتها بالحصول على اللقب فهي تشق طريقها في الفن. أما ماريا قحطان من طفلة فعلا موهوبة إلى اسم حاضر بقوة في المشهد الفني، فاسم الفنانة ماريا قحطان لا يزال حاضر بقوة في الساحة الفنية خصوصا مع استمرار ظهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتوثيقها لنشاطاتها الفنية ورحلاتها ومناسباتها. ومن أحدث المحتويات التي لفتت الانتباه مقطعا نشرته خلال سبتمبر الجاري وثقت فيه لحظات من وجودها في ظفار بسلطنة عمان، وقد حقق الفيديو خلال أيام قليلة نحو 46 ألف مشاهدة وفق بيانات تتبع أداء قناتها على اليوتيوب. واللافت في قصة ماريا أن الجمهور تابعها منذ سنوات وهي طفلة تغني ثم شاهدها وهي تكبر أمام الجمهور وتتنقل تدريجيا من مرحلة الطفل الموهوب إلى الفنانة الشابة. وهذا التحول هو أحد أسباب أسباب استمرار الاهتمام بها، فالجمهور لا يتابع الأغنية فقط وإنما يتابع أيضا تطور الشخصية نفسها من الطفولة إلى مرحلة النضج الفني. ماريا قحطان من الأسماء اللي ارتبطت كذلك بالأغنية الوطنية اليمنية، وسبق أن ظهرت في مناسبات مرتبطة بالأغاني الوطنية من بينها مشاركتها بأعمال احتفالية مرتبطة بثورة 26 سبتمبر. واليوم أصبحت ماريا حاضرة في مساحة مختلفة، مساحة الفنانة الشابة اللي تستخدم المنصات الرقمية للتواصل مع جمهورها وليس فقط عبر التلفزيون أو الحفلات. من أبرز الأسماء اليمنية الحاضرة في المشهد الغنائي الخليجي خلال 2026 للفنان فؤاد عبد الوحد، خصوصا بعد إطلاق مشروع الغنائي فؤاد 2026. فالمشروع جاء باعتباره خطوة جديدة في مسيرته مع توجه واضح لتقديم أعمال تواكب الذائقة الموسيقية الحديثة مع الحفاظ أيضا على هويته الفنية. واللافت أنه فؤاد عبد الوحد لم يعد ينظر إليه فقط باعتباره فنانا يمنيا وإنما أصبح اسمه مرتبطا بشكل واسع بالمشهد الغنائي الخليجي نتيجة مشاركته وإصداراته وحفلاته كمان. وفؤاد 2026 يمثل بالنسبة له أكثر من مجرد مجموعة أغنيات، فهو محاولة لتقديم مرحلة موسيقية جديدة تحمل اسمه وسنة إطلاق المشروع. وهذا النوع من المشاريع فعلا فتح الباب للمقارنة، هل فؤاد عبد الوحاد ما زال يقدم اللون الذي عرفه الجمهور به أم أن فؤاد 2026 يمثل تحولا جديدا في اختياراته؟ تزال الشائعات على حقيقة وفاة الفنان يحيى إبراهيم شائعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى الآن، وهذه من الأخبار فعلا اللي تصدرت الترند اليمني بقوة، مش لأنه خبر وفاته إنما قصة شائعة انتشرت حول فنان يمني معروف. ففي 2026 أو نقدر نقول من أغسطس من نهاية أغسطس لحد الآن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن وفاة الفنان اليمني يحيى إبراهيم. أخبار وفاة الفنانين والشخصيات المعروفة تنتشر بسرعة شديدة على مواقع التواصل معروف.

ففي 2026 أو نقدر نقول من أغسطس من نهاية أغسطس لحد الآن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن وفاة الفنان اليمني يحيى إبراهيم. أخبار وفاة الفنانين والشخصيات المعروفة تنتشر

لما عرفات قيفان من عالم الفن إلى مشاهير السوشيال ميديا، برز اسم عرفات قيفان خلال 2026 بعد تصدر الترند في صنعاء قبل أن تتحدث تقرير أو تتحدث تقارير عن إغلاق حسابه. القصة بدأت من نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتبط اسمه بمقاطع ومحتوى أثار تفاعلا واسعا، فإضافة إلى ظهوره في مقاطع مع عدة من المشاهير اليمنيين، وهو ما أسهم في اتساع دائرة المتابعين والجدل حول المحتوى اللي يقدمه. وبعد تصدر اسمه الترند، أصبح إغلاق الحساب نفسه جزء من القصة، فتحول السؤال من هو عرفات قيفان إلى لماذا أغلق حسابه بعد تصدره الترند. طه باكر أغنية جديدة تحافظ على حضور الاسم اليمني في المنصات. فالفنان اليمني طه باكر من الأسماء اللي تواصل نشاطها في سوق الأغنية الرقمية، حيث تظهر له خلال 2026 إصدارات جديدة، من بينها قمر من حق صنعاء وسلام يا دولة المحوات، إلى جانب أعمال سابقة مثل ما في نفسك. واللافت في تجربة طه باكر هو الاتجاه إلى طرح الأغنية اليمنية عبر المنصات الرقمية، وهو ما يجعل العمل متاح لجمهور أوسع من الجمهور المحلي. كما فعلا أنه عناوين الأغنية نفسها ترتبط بالهوية اليمنية والمكان مثل صنعاء والمحويت، وهو ما يعطيها مساحة مختلفة في ظل انتشار الأغنية اليمنية على منصات العربية. والأغنية اليمنية اليوم لم تعد محصورة في الإذاعة أو التلفزيون، فالمقاطع القصيرة من أغنية يمكن أن يتحول إلى صوت مستخدم في آلاف الفيديو، ومن هنا يبدأ الانتشار. البيت الملعون يعود إلى الترند. فهدى حسين في أو بطلة مسلسل البيت الملعون تقود رحلة الرعب والغموض، فعاد مسلسل البيت الملعون إلى وجهة الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إعادة تداول مشاهد أو تداول مشاهده والحديث عن أحداث وشخصياته، ليصبح العمل من المسلسلات الخليجية اللي تستحوذ على مساحة واضحة من نقاش الجمهور. والمسلسل من بطولة النجمة هدى حسين، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية والعربية، من بينهم أحمد إبراق وخالد أمين وقاسم النبهان وفرح الصراف وباسم مغنية وسعيد سرحان وعلي وفادي أبي سمراء وسينيتيا. ويتكون العمل من 10 حلقات. فقصة البيت الملعون تدور الأحداث حول رزان اللي تجد نفسها أمام ظروف قاسية دفعتها إلى ترك حياتها السابقة والاختباء مع أبنائها في منزل قديم وغامض. لكن المنزل اللي يبدو في البداية مجرد مكان تلجأ إليها العائلة، يخفي وراء جدرانه أسرار وحكايات مظلمة، ومع مرور الوقت تبدأ أحداث غريبة وجرائم وحوادث غير متوقعة في الظهور أو غير متوقعة بأن تكون متواجدة في هذا المنزل. بدل من أن يكون هذا المنزل مكان آمن لرزان وأبنائها، يتحول إلى مصدر للخوف والشك، وتبدأ رحلة البحث عن حقيقة ما يحدث داخله. ولافت أنه العمل ما يعتمدش على الرعب فقط، بل يمزج بين الدراما الاجتماعية والجريمة والغموض والتشويق، وهو ما خلى هذا العمل قابل للنقاش والتحليل من حلقة إلى أخرى. انتشار العمل هو انه احداثه لا تكتشف كل او ما تنكشفش كل اسراره من البدايه، فكل ما ظن المشاهد انه اقترب من معرفه الحقيقه، تظهر تفاصيل جديده تغير تفسير الاحداث. فوجود كمان هدى حسين في البطوله كان عاملا اساسيا في جذب الجمهور، خصوصا ان ظهورها في عمل ينتمي الى اجواء الرعب والتشويق شكل اختلاف عن عدد من ادوارها المعتاده. ومع تداول المقاطع القصيره من الحلقات على منصات التواصل، بدا الجمهور يعيد نشر المشاهد الأكثر غموضا تأثيرا، خصوصا تلك التي تتعلق بأسرار المنزل والشخصيات التي ترتبط به.

من علاقة على برنامج قسم ونصيب تتحول إلى حديث الجمهور وإلى خطوبة حقيقية، فمن قسم ونصيب إلى مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت علاقة مايا الغامدي وأسامة تونسي واحدة من أكثر العلاقات اللي يتابعها جمهور البرنامج يتفاعل معها خلال الفترة الحالية. فمنذ ظهور هذا الثنائي معا بدأت المقاطع تجمعهم وتحصد انتشار كبير، خصوصا المقاطع اللي تظهر فيها أو اللي يظهر فيها الانسجام بينهما أو النقاشات والمواقف اللي تحدث داخل البرنامج. أما مايا الغامدي هي مشتركة سعودية في الموسم الخامس من قسم ونصيب، بينما أسامة مشارك أيضا تونسي، وقد ظهر الاثنان ضمن أحدث الموسم وتطورت بينهما علاقة عاطفية أصبحت محل اهتمام الجمهور. فالعلاقة بدأت داخل أجواء البرنامج اللي يقوم أساس على تعارف المشاركين ومحاولة تكوين علاقات عاطفية، لكن علاقة مايا الغامدي وأسامة التونسي لم تكن علاقة في البرنامج فقط، لكنها كانت فعلا في الحياة الواقعية بعد لأن ذلك بعد انتهاء البرنامج شفنا خطوبتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح البرنامج حقيقة. أما ترند الثمانينيات فيجتاح السوشيال ميديا الذكاء الاصطناعي عيد المشهد إلى زمن الكاسيت. من أكثر الترندات هذه الأيام انتشارا ترند الثمانينات الذي اعتاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أجواء حقبة الثمانينيات، لكن هذه المرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. فالفكرة أو الفكرة ببساطة، صورة حديثة ذكاء اصطناعي نسخة تبدو كأنها التقطت في هذا أو في الثمانينيات. فخلال الساعات الماضية انتشر الترند بشكل كبير، وبدأ المستخدمون في نشر صورهم وبعد تحويلها إلى صور تحمل طابع تلك الحقبة، من حيث الملابس وتسريحات الشعر وأيضا الإضاءة والديكور وحتى شكل التصوير. فالمستخدم يأخذ المكياج والخلفية والإضاءة وأيضا ألوان الصورة وشكل الكاميرا وحتى التفاصيل الموجودة في المكان، والنتيجة صورة تبدو كأنها التقطت قبل أكثر من 40 عاما. فليش الثمانينيات تحديدا؟ لأنه في هذاك الوقت تمتلك أو هوية بصرية واضحة جدا، الشعر الكبير، الألوان القوية، الملابس الواسعة، الكاسيت، أيضا الصور الفوتوغرافية القديمة، أجهزة التلفزيون القديمة، الديكورات المميزة، الموضة التي أصبحت اليوم جزء من ذاكرة جيل كامل. وهذا يأتي عنصر النوستالجيا، فالشخص لا ينشر مجرد صورة قديمة، بل ينشر نسخة متخيلة أو مخيلة من نفسه لو كان يعيش بتلك الفترة. فأيضا في هذا الترند لم يكن لنا فقط أو للناس العادية فقط، فالمشاهير يدخلوا على الخط، فالترند ما توقفش عند المستخدمين العاديين، فعدد من الفنانين والمشاهير شاركوا في التجربة، الأمر اللي ساعد على توسيع انتشاره. ومن بين الأسماء اللي ظهرت ضمن موجة الترند عدد من نجوم الفن والإعلام، كما شارك فنانون بصورة مستوحاة، وهو ما جعل الفكرة تنتقل من مجرد تجربة فردية إلى موجة جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن اللافت أيضا أن بعض الفنانين تعاملوا مع الترند بطريقة ساخرة، بينما استخدم آخرون صورة قديمة حقيقية أو أعمال فنية سابقة المقارنة مع الصورة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي. عندما يرفع صورته إلى أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن ينتبه إلى الجهة التي يستخدمها، وما إذا كانت الصورة تحفظ أو تستخدم لأغراض أخرى. ولهذا ومع الانتشار الكبير لهذا الترند ظهرت أيضا تحذيرات من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بلا انتباه للخصوصية. جهنم مسلسل يشعل النقاش حول الجرائم الحقيقية. فتصدر مسلسل لعبة جهنم مساحة واسعة من النقاش الفني هذا الأسبوع، خصوصا بعد عرض الحكاية الأولى من مشروع القصة الكاملة الذي يعتمد على تقديم حكاية درامية منفصلة مستوحاة من جرائم وقضايا حقيقية. فالمسلسل من بطولة محمد فراج وإلى جانب

عمر رزيق ومنذر مهران وكريمة منصور وياسر عزت، والعمل من تأليف نجلة الحديني وإخراج إسلام خيري وإنتاج مجدي الهواري. وتدور الحكاية في أجواء مرتبطة بالعالم المظلم للإنترنت، وهو ما أعطى العمل مساحة كبيرة للنقاش، خصوصا أن الدراما ما تكتفيش بعرض هذه الجريمة، وإنما تحاول الاقتراب من الظروف والشخصيات والدوافع اللي تقف خلفها. فمحمد فراج تحدث في هذا الأسبوع عن الشخصية التي قدمها، وكشف إنه عمل على تغيير مظهره الخارجي من أجل تجسيد الشخصية بالشكل المطلوب، مؤكد إنه تعامل معها بجدية كبيرة، واللافت إنه العمل لم يمر مرور عاديا إذا ظهرت آراء متباينة حول فكرة تحويل الجرائم والقضايا الحقيقية إلى أعمال درامية، بين من يرى أن تقدم معالجة فنية مهمة، ومن يرى أن تكرر هذا النوع من الأعمال قد يجعل المشاهد أمام محتوى قاسي ومتكرر. أما محمد رمضان من مصر إلى البرازيل، فحضور عربي في روك إن ريو من أبرز الأخبار الفنية الدولية هذا الأسبوع. أيضا أن الفنان محمد رمضان في مهرجان روك إن ريو في البرازيل، المشاركة حظيت باهتمام كبير لأنها تمثل خطوة جديدة خارج المنطقة العربية، والمهرجان يعد من أبرز المهرجانات الموسيقية العالمية، وتم تداول أجواء حفل رمضان في المهرجان، فوسط تفاعل مع ظهوره على المسرح والجمهور الموجود في الفعالية. وتأتي المشاركة في وقت يحاول فيه رمضان تعزيز حضوره كمغني عربي على مسارح دولية، خصوصا أنه المهرجان يجمع أسماء فنية من أنحاء مختلفة في العالم. وبحسب التغطيات المنشورة ينظر إلى مشاركته باعتبارها حضورا لافتا لفنان مصري وعربي في واحد من أكبر الفعاليات الموسيقية في أمريكا الجنوبية. أحلام الشامسي أو الملكة أحلام، إطلالة جديدة وتجربة تجميلية تشعل التفاعل. فالفنانة الإماراتية أحلام كانت أيضا ضمن الأسماء اللي تصدرت الاهتمام في هذا الأسبوع. ظهرت أحلام في فيديو وثقت خلاله تجربة تجميلية غير جراحية لشد الوجه في دبي، وهو الظهور اللي فتح باب التعليقات حول التغيير في ملامحها. فالتغطيات الفنية أشارت إلى أن التجربة أثارت تفاعلا واسعا، خصوصا مع حديث أحلام عن تفاصيل التجربة وظهورها الجديد. واللافت أن الحديث لم يتوقف عند الإجراء نفسه، وإنما امتد إلى إطلالتها وملامحها الجديدة وطريقة ظهورها أمام الجمهور. النبوي وياسمين العبد ولكان على البال يدخل دائرة الاهتمام. دخل فيلم ولكان على البال دائرة الاهتمام في هذا الأسبوع بعد طرح البوستر الرسمي للعمل. فالفيلم يجمع نور النبوي وياسمين العبد في بطولة سينمائية مشتركة، ويمثل تعاونا جديدا بين النجمين. وتأتي أهمية الخبر مع استعداد الفيلم للعرض السينمائي بعدما بدأ الجمهور في التعرف على أو التعرف أكثر على الشخصيات والأجواء اللي قدمها العمل. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج أحمد بدوي، ويشارك في بطولة عدد من الفنانين إلى جانب نور النبوي وياسمين العبد. منى زكي تنتهي من تصوير فيلم طالع نازل أو مسلسل طالع نازل. فاسم منى زكي عاد بقوة إلى الأخبار الفنية بعد ما انتهت من تصوير مسلسلها الجديد طالع نازل. وأعلنت تقارير فنية أن منى زكي انتهت من تصوير آخر مشاهد العمل مساء 2/8 سبتمبر بعد فترة طويلة من التحضير والتصوير. فالمسلسل يمثل عودة منى زكي إلى الدراما التلفزيونية بعد أن طولت في غيابها، وتدور قصة أو تدور قصتها حول موضوع اجتماعي حساس مرتبط بالعلاقات الزوجية والخيانة، وهو ما جعل العمل محاط أو محط انتظار قبل عرضه. وكانت التغطية السابقة قد أشارت إلى أن المسلسل يقدم معالجة درامية لقضية الخيانة الزوجية.
حبايبنا إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج إيتي بالعدن اللي يأتيكم يوم يوم الاثنين والأربعاء، فكونوا معنا دائما على الموعد. شكرا لكم.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
4: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017.
7: تقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون 89.9 اسمعها تعشقها
10: اسمعها تعشقها.

لتدمير الذات وتدافع عن نفسك. تقدر تسمعها وتقراها أوفلاين وبدون إعلانات على تطبيق أخضر. وعلى فكرة أخضر طور لك التطبيق علشان استفادتك تبقى أكبر وتجربتك تكون ممتعة أكتر. حمل التطبيق وجرب النسخة الجديدة وقول لنا رأيك. كتبنا فيه 6 دروس للتخلص من ولكن. تعال نشوف درس درس. أول دروس من هو التواصل مع الآخرين، مش التواصل اللي هو تبادل كلامه بس، لا، التواصل المقصود هو تبادل الإحساس البشري اللي بيحصل لما نحس إن اللي قدامنا مهتم بينا بصدق فبنقدر نتقبل منه. هتيجي تقول لي والله يا عم أنا عارف إن التواصل مهم لكن أنا خجول. طبعاً أنت بتكون فاكر إن الخجل أو عدم التواصل هيحميك من النقد أو السخرية أو عدم التقبل، لكن في الحقيقة هيمنعك من جوهر الحياة نفسه. وعلاج الخجل هو التواصل. لو بتتحرك تتواصل، اتواصل والخجل هيروح. دوس في الموقف يا معلم. وجوهر التواصل إنك تشعر بآلام الناس وهمومهم، حتى الناس اللي بتظن انهم سيئين او مش بتحبهم، هم بشر وغالبا ليهم معاناتهم الخاصة اللي ممكن تكون دفعتهم لشيء ما بتحبوش، زي الطفل اللي رمى شون مؤلف الكتاب بالحذاء في نص محاضرة كان بيقولها وهو تمالك نفسه وتجاهل تماما، وعارف بعد كده ان الطفل ده بابا قتل مامته واتسجن، والطفل مضطرب عاطفيا وكان بيلفت النظر لنفسه بس. ومن اهم الحاجات اللي بتبني تواصل بيننا وبين الاخرين هو ايجاد القواسم المشتركة. احنا بنحب الناس اللي شبهنا، فدور دايما على الشيء المشترك بينك وبين اللي بتتكلم معاه، حتى لو حاجة تافهة زي حبكم لفريق كرة معين مثلا. كمان من أكتر الحاجات اللي بتحقق التواصل مشاركة جوانب الضعف.

حكي شون الكاتب انه في مرض اتصل بيه مام الطفل بتطلب منه يساعد بنتها اللي منهاره بسبب تعرضها للتنمر لانها اتولدت بعيب خلقي. اصابعها ملتصقه واصحابها بيتريقوا عليها. شون لما كلمها قال لها انها مميزه والناس هتفتكرها لتميزها، والكلمه كانت مبهره وفارقه جدا بالنسبه لها، فبقت لما حد يتنمر عليها تقول لهم انها مش مختلفه، هي مميزه وانهم

مش محتاج تكون انت اول عالق لنفسك، راقب كلامك لنفسك وسجله على مدار يوم، واكتب 10 حاجات ايجابيه عايز تقولها لنفسك، وابدا كل ما يجي في ذهنك شيء سلبي تستبدله فورا بكلمه ايجابيه، واتدرب على انك تحترم نفسك وتكون افضل صديق ليك. وعامه حديث النفس السلبي بيقوم على 3 انماط لغويه، اول نمط هو لكن المخاوف، لكن ماذا لو فشلت؟ لو ظهرت بمظهر سيء؟ الفكره ان اغلب مخاوفنا بتكون متوهمه ومش حقيقية.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
5: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
5: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
7: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

ذكرت حب الأساس من بعد ما كنت ناسي ذكرت حب الأساس بالرغم كل المآسي ظنيتكم تذكروني

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

البحر خر مكسر عسى ماشي تشوفه، وطم البحر خر مكسر عسى ماشي تشوفه.

العز بتخسر مطر من نار بتمطر تعز العز بتخسر مطر من نار بتمطر والحمر لو نقد صفر والحمر لو نقد صفر

نخا تظهر وبعض الناس تتنصر. وصالح بن أفندي فر، وصالح بن أفندي فر.

0: يظهر من قد تتلر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: طيب بيظهر من قادي تتلر ويافع تسكينة صيعر، بيظهر من قادي تتلر ويافع تسكينة صيعر، وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر عسى ماشي وعبلا باتقع عنتر.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
7: اسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
8: تيمول متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.

0: الشقة.
1: تعشقها
0: 99.9.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال. الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردًا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: قلبي الزلمة كل اللي غلمة
0: قرني نسيت راسي عيني شوفوا في سما 99.9

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: لكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
7: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
8: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
10: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي يا زلمة كل لي غكلمة مراني نسيت راسي عيني يشوفوا في سما.
2: 99.9

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فورا بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيت، أوه ليخة.
10: اسمعها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
8: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
9: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
12: يا جو بيت، أوه ليخة.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعين عدنية على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وعلى 101.3 في البيضاء وأبين ويافع. طبعا مساء الخير لكل من اختار أن يكون معنا في هذه اللحظة، مساء الخير لكل قلب يبحث عن مساحة آمنة يتحدث فيها، ولكل شخص لديه حكاية لم يرويها بعد، أو سؤال ينتظر إجابة، أو شعور يحتاج فقط إلى من يفهمه. في زحمة الحياة نمر بالكثير من المواقف والتجارب، ونتحفظ بداخلنا بكلمات قد لا نجد الوقت أو المكان المناسب لقولها، ومن هنا يأتي برنامجنا المسائي دردشة ليكون نافذتكم المفتوحة للحديث ومساحتكم التي تلتقي فيها الحكايات والآراء والتجارب.

هنا نتحدث ببساطة وصدق ونتقرب من تفاصيل حياتكم اليومية، نناقش القضايا التي تشغلكم ونستمع إلى مشاكلكم ونتبادل الأفكار بحثا عن الفهم والحلول. في دردشة لا نقلل من أي تجربة ولا نتجاهل أي شعور، فما يبدو عابرا عن البعض قد يترك أثرا عميقا في حياة الآخرين. سنلتقي بأصوات مختلفة ونستمع إلى وجهات النظر متعددة، قد نتفق أحيانا وقد نختلف أحيانا، لكننا سنبقى دائما قريبين من بعضنا، يجمعنا الحوار والاحترام. هذه المساحة خصصناها لكم لحكاياتكم ولتجاربكم ولتساؤلاتكم ولكل كلمة ترغبون في إيصالها. ربما تسمعون اليوم حكاية تشبهكم أو تجدون في تجربة أحدما جوابا كنتم تبحثون عنه، وربما تكون مشاركتكم أنتم رسالة أمل أو نقطة تحول في حياة شخص يستمع إلينا الآن في هذه الساعة الكاملة من برنامجنا المسائي دردشة. طبعا مستمعينا في كل مكان، مستمعين عدنية FM، كمان سعيد جدا من أطلع عليكم في ثالث هذه الحلقة الجميلة من برنامجنا المسائي دردشة. ربما تستمعون اليوم حكاية تشبهكم أو تجدون في تجربة أحدكم جوابا كنتم تبحثون عنه، ربما تكون مشاركتكم أنتم رسالة أمل أو نقطة تحول في حياة شخص يستمع إلينا. طبعا في برامجنا دردشة أكثر من مجرد برنامج إذاعي، إنها مساحة إنسانية تجمعنا وتقرب المسافات بيننا، وتمنح كل شخص فرصة ليعبر عن نفسه ويسمع صوته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجميلة كجمال قلوب كل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا على إذاعة عدنية FM وعلى قناتنا في اليوتيوب وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر. نستمع إليكم، نتحاور معكم ونتقرب من تفاصيل حياتكم. كالعادة معكم عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي. يسعدني أن أرافقكم في هذه الساعة الكاملة وفي هذه المساحة الكاملة، وأتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا ومختلفا وقصص جميلة أنتم تربوها لنا ويسمعها كل محبين برنامجنا المسائي دردشة، لأن دردشة الحكايات تصبح أجمل حين نجد من يصغي إليها. فمستمعينا في كل مكان، أرقامنا هي كالعادة 774-6849 أو 02-851-8888.

الفنان خالد كريم قال مضى عمري مضى. هل عمرنا يمضي لأن احنا نهتم بالصغيرة قبل الكبيرة؟ سؤال. لأنه أكثر الناس يقول لك لا أنا عندي أسلوب أنه أهتم بالصغير قبل الكبير. طيب ليش؟ أحيانا يكون الصغير يتعبك. ليش التفاصيل الصغيرة هي مهمة في حياة كل إنسان؟ سؤال يطرح نفسه. يعني الصغيرة اللي هي أقرب الناس من حولنا، أختك، أخوك، يعني الأقارب، هل صح أنه الأقارب عقارب؟ سؤال يزح نفسه. فإذا العمر مضى، هل في ذكريات تذكرنا بالأشخاص اللي خرجوا من حياتنا، أو بتضل حياتنا زي ما هي، أو نمشي وخلاص ونعدي؟ فبقولها لكم، بقولها لكم، يعني أحيانا شخص قريب منك، بينكم عيش وملح، بينكم كل خير، فجأة تحصل مشاكل بينك وبينه، فالعلاقة هذه تنفصل، تنفصل خلاص، كل واحد يروح لحاله. الشخص يقول لك أنا لو رجعت له فأنا بكون إنسان دامس. ليش؟ ليش أنت قلت إذا أنا لو رجعت لهذا الشخص بكون إنسان دامس؟ لا، أنت أعرف القضية، أعرف المشكلة اللي وصلتكم لهذا الحال. كثير منا يوصل لدرجة أنه يقول أنا لو شفت هذا الشخص أمامي ممكن أجزع من جنبه ولكن أنا شفته. توصل لهذه الدرجة؟ بيقول لك أيوة. تقول له ليش؟ بيقول إنه كمية الحب والمعزة والود والاحترام والثقة اللي كانت بيني وبينه انهزت ودمرت. أب عليك كيف؟ يقول لك أيوة أنا وثقت فيه بموضوع كذا كذا كذا وحصل كذا كذا كذا، فأنا مستحيل عد أشتي أشوف صورته. يا ابن الحلال راجع حساباتك، هذا ابن عمك، هذا ابن خالك، هذا اللي قاع لك. يقول لك لا. فتمر الأيام وبجد يوصل لدرجة إنه لو شافه أمامه بيمشي ولا بيعبره. لأنه ليش وصل هذا الشخص لهذا الحد؟ إنه انجرح والجرح عميق. فأنا لما انجرح من شخص أحبه وأعزه ووده وكون ثقتنا قوية وعميقة، مستحيل عاد حد رجع نحن. فنحن ما نلومش هذوم الأشخاص، بالعكس الإنسان اللي بهذه الأشخاص أو بهذه الطبيعة أو بهذا الصفة، إنه لما يثق بشخص ويحبه ويعزه ويقدم له الكبير قبل الصغير، وفجأة ينصدم، ينوجع، والوجع يكون عميق جدا. وأنا أحد المقربين من هذا الشيء، لأنه أنت يعني تشوف هذا الشخص هو كل شيء بحياتك، أي مشكلة، أي حاجة، أي صغيرة، أي كبيرة تلجأ له. ما فيش أحد بيجي يقول لي لا أنا ما فيش معي شخص زي كذا، إلا كل إنسان معه شخص محدد إنه يثق فيه. بس إذا انهزت الثقة هذه، يعني أذكر أم حمزة حفظها الله ورعاها إذا كانت تسمعنا، قالت أنا إنسانة صريحة، وحلو، ما فيش أحسن من الصراحة، زي ما يقولوا الصراحة راحة، يعني قح بومب، يعني إنه الشخص نفسه بين كل شيء جميل، وأحيانا تحصل بينكم مشاكل، هنا أنت تقتهر. تقول لي ليش تقتهر؟ بقول لك تقتهر لأنه كل إصرارك، كل ما صار بينك وبينه تخاف إنه ينتشر. هذا إذا كان شخص مع احترامي الشديد نذل، إذا كان شخص أخذ منك كل شيء وكان بينكم كل حاجة حلوة وبلحظة نشر كل شيء، هذا شخص أعيدها وأكررها إنسان نذل. لكن إذا انفصلتم عن بعض واحتفظ كل شخص بينكم الاثنين عن سر الثاني،
فهذا شخص ترفع له القبعة. وصدقنا بيجي اليوم اللي تعودوا البعض. أما إذا في أنهم انفصلوا بينهم البعض وصار قيل وقال، هنا تكثر العداوة وتكثر المشاكل، ويوصل أحيانا إلى مد اليد، إلى مد السلاح، إلى وغيره. فإحنا متى نقدر نقول أنا هذا الشخص أثق فيه؟ هل نقدر نقول هذا الشيء في زمننا الآن في هذا الزمن اللي نحن نمر فيه، نقدر نقول لشخص معين أنت تستحق ثقة؟ سؤال يطرح نفسه، واشتي منكم الإجابة. لأنه بجد في حياة كل إنسان تجد هذا الشخص، بس مع مرور الأيام، مع مرور السنين والأعوام، مدري هل إن احنا نوصل لهذه الدرجة أو لا.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيرية وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي يا زلمة قولي لي غلمة مرة ننسيت راسي عيني يشوفوا في السماء.
2: 99.9 فاصلة 9.

0: تعشقها.
1: بالقرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.
6: فجأة يعطيني طباع لن أتخيل حتى في أحلامي. مثل ما تكون واحد وضع الإنسان 99% إيجابيات، الواحد السلبية دي أنت خلي بس عشان ما تصدمش فيه. أنا هذا 1% أنا مهما أعطيت حد مثلا من إيجابية أضع لي 1% إلى 5%.
7: صحيح.
6: إنه يكون يجي يوم يتغير. يعني الإمام علي بن أبي طالب يقول: أحد حبيبك يوما ما عسى أن يكون عدوك يوما ما. واحد يوضع له هذا 1% على أساس إنه لو انحرف الشخص اللي أمامك ما تنصدمش. قد تكون يعني واضع له 1% إنه يتغير. تعمل كيف غير الناس.
7: صحيح صحيح.
6: فبالتالي هذا 1% الذي انقذتني، يعني ما دخلتش بحالة نفسية عميقة. تقدر تقول إنه كلنا لدينا هالج مغلقة، كلنا لدينا غرف مغلقة.
7: أكيد.
6: صح ولا لا؟ أكيد. يعني أكيد. كل إنسان لديه غرف مغلقة.
7: أكيد.
6: وفي بعض الأحيان يتهيأ لنا. إنه في كلام لا نستطيع أن نبوح بول الإنسان، صح ولا لا؟
7: أيوة.
6: هذا يتهيأ لنا، هذا تقدر تقول بقول لك حاجة، يعني العيادات النفسية مليانة ليش؟ وأمراض الضغط والسكر ليش؟ والقلب.
7: والكبد.
6: في حاجة أخي عدنان اسمها كبد.
7: أكيد. وهذا اللي تكلمت أمس. تفضل.
6: والكبت هذا أخي عدنان يوصلنا إلى طريق مسدود. فلهذا العقل الباطن عندما ينتقل له الأفكار السلبية تتحول مع الأيام إلى سلوك سلبي.
7: صحيح.
6: والسلوك السلبي هذا أخي عدنان قد يؤثرك في المجتمع. يعني عندما تكون أنت تحمل يعني أفكار سلبية يتحول هذا إلى اعتقاد نفسي سلبي داخلك.
7: صحيح.
6: فبالتالي تخرج إلى المجتمع محمل أفكار وعقائد سلبية، فبالتالي تنصدم مع المجتمع. لما يكون شخص أمامك إيجابي وتجي أنت محمل له فكرة أو عقيدة سلبية قد تؤثر فيه، قد تدخله في حالة نفسية هو بعيد عنها تماما، يعني فتؤثر في المجتمع. والسبب أفكارك اللي أنت محملها، والسبب تكون فكرة سلبية ما انتبهت لهاش، محاولش أن يعني تحاول فكرة سلبية تغير بدلها فكرة إيجابية، ظلت هذه الفكرة السلبية حتى انتقلت إلى العقل الباطن وانتشرت من نفس النوع حتى تحول كما قلت لك إلى سلوك. وبالتالي نصل إلى مرحلة نفسية عميقة، والكبت يزيد الطين بل. قد تكون ما لديك صديق أو أخ أو تكون في بعض الأحيان يعني مقصر من الجانب الروحاني. تمام. فبالتالي تزيد الطين بل كما قلت لك في الأشياء هذه، وأصل إلى أشياء يعني صعبة جدا. فبالتالي يجب علينا مثلا أن نخرج.
7: صحيح.
6: نخرج يعني ولو حتى 30%، لعل وعسى أن نحن مثلا نلقي من على عاتقنا هذه الأفكار. الأفكار أخي عدنان صراحة.
7: صحيح.
6: كما قلت لك الموضوع اللي كنت تتكلم به، يعني مش إلا أنا، كنت تحيي فيه الكثير والكثير من الأشخاص يعانون من ما تكلمت عنه، لكن ما تقصروا أن يطرحوا عبر الإعلام. نحن متخذين إذاعة عدنية الآن هي المرجع لنا. فبالتالي يعني نتخذ نحن عائلة واحدة.
7: أكيد.
6: كلنا جميع المستمعين والمشاركين عائلة واحدة. قد أستفيد من أستاذ منى، وأستفيد من أم حمزة، ومن أبونا الأستاذ محمد فضل أحمد اللبناني. كلنا لدينا مثلا نفس المشاكل، يجب علينا جميعا أن نتكاتف لكي نخرج هذا مثلا الذي مثلا نشعر به.
7: يا سلام.
6: لعله أصلا نجد حل يعني.
7: حل. زي ما أمس أنا ذكرت يا فتحي لو قطعتك إنه أمس يعني ذكرت في الحلقة إنه الآن إحنا كنا نعرف الجلطات لكبار السن. الآن أيوة الآن صارت إنه الجلطات تجي للشباب. إيش السبب؟ يقول لك الكبد، القهر. أيوة فهذا اللي وصلنا إليه. إيش السبب اللي حوالينا؟
6: والله في عندنا في عمر العشرينات والثلاثينات يصابون بالجلطة والسبب هذا الشيء.
7: أيوة.
6: ويصابون في السكر، والله في السكر على أنسولين وهم في سن صغير جدا.
7: فهذا ليش لازم إحنا ما نكونش لا داخل بالعكس هو اللي من أي شيء لا داخل هو ذا اللي يمرضنا ويتعبنا. لا لازم نخرج لأبسط حاجة ممكن أنا أعيط أبكي عشان هذا الشيء أبكي خلاص أخرج حتى جزئية بسيطة.
6: في مثل أخير عدنان
7: تضر
6: أسمعه أن يقول لك الضغط يولد الانفجار.
7: أكيد.
6: ما هو الانفجار هذا؟ هذا الانفجار هو هذه الأمراض التي نشعر بها جميعا. قد يكون انفجار نفسي أنت لما تكون في فكرة في بالك لم تجد لها حل، أنت قلت تتردد هذه الانفجارات الدماغ تتردد حتى تسبب لك مثلا قلق، ثم تنتقل إلى اكتئاب، ثم تنتقل إلى عزلة وانطواء والهجرة من المجتمع تماما، وأصبح معزول عن العالم، مهزوز الإرادة ومصلوب الثقة من داخلك.
7: والله صحيح.
6: قد ندخل في هذه المعمعة إلى دهاليز أخرى. ربنا يشفينا جميعا.
7: آمين. لهذا أقولها أنه يعني الدنيا ما تستاهلش بالذات نحن في وضعنا الحالي من حروب، من دمار، من ثقة مهزوزة، فالدنيا صارت ما تستاهلش. خلينا نعيش بكل حب واحترام وود وثقة نبنيها صحيح.
6: إذا لن نعالج هذه القضايا من البداية صراحة سنذهب إلى مواصل أخرى. يعني صراحة قد لا ننتبه إلى هذا الشيء، تكون مثلا شيء بسيط نقول لك الله عديها وما زالت في عقلنا الباطن يوميا تكرر يوميا تفكر فيها. إذا أنت ناوي أنك عديها خلاص غير الفكرة يعني تسعى لها إحلال يعني تبديل، غير الفكرة لا تقسي مثلا متحمل هذا الفكرة عليك معناها خلاص انساها وتناساها عن الأقل يعني
7: صحيح.
6: أما تقول عديها وأنت تفكر بها ليلك معناها لا، ما زالت الفكرة هي شغالة في عقلك، لا بد لها حل وإلا استفعدنا جميعا.
7: أكيد. الله يفتح عليك يا متي، أقسم بالله كم أنت رائع. وقد كل رسالة أن تقولها أكيد كثير من الناس مروا فيها، يعني ما فيش حد ما مرش. أكيد كل شخص مر فيها يعني من القصص حتى بالحلقات السابقة.
6: أنت أخي عدنان وضعت يدك على الورقة، أنا الذي جراني أنا اتصلت سمعت كنت ما مش مقرر اتصل لأنه قلت ما في شيء قد تسمى سمعتك أخي عدنان، قلت كأني أتكلم عني وفي من مثلي كثير لأنه هذا شوفة الرأس وهو كذا يعني خلاص أصبح هذه منتشرة كثير يعني
7: ما برجع له شغل ما هو يرجع
6: كل من ماسك كل من ماسك من السكة طرف كما يقال يعني كل واحد يسحب الخيط من الجهة اللي تناسبه حتى ينبثق هذا الخيط اللي هو الخيط هذا اللي هو قد يكون الاحترام والتقدير والمعزة والكذا.
7: لهذا لازم نحافظ على الخيط قبل ما ينقطع.
6: لا إن شاء الله خير، بس يعني قد مثلا هذا قد يكون مثلا بسبب بسيط قد مثلا أتى التراخي والانفصال مثلا بسبب بسيط كلمة كان هذا الشيء ما يؤدي مثلا إلى هجران مثلا ما يؤديش إلى هذا كله لكن إيش مثلا هي مثلا في يقول لك اعطي لأخيك المؤمن 70 عذر
7: صحيح.
6: رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه لن يقول لك اعطي لأخاك المسلم 7 أعذار أو 5 أعذار أو 10 أعذار، قال لك 70 عذر
7: صحيح.
6: يعني لماذا الطرف الآخر لن يعطيني حتى عذر واحد؟
7: لهذا الانفصال يكون من البداية
6: صحيح. لذلك يعني هي تعالج من البداية يعني إذا الشخص اللي أمامك ما عطيكش عذر إنه يكون مريض إنه يكون تعبان إنه يكون ظروف الرهينة مش مناسبة يعني خلاص يعني هو من بدأ بالكذا مثلا هو مثلا دخل في هذه المعمعة ما بديش تزيد مثلا عادك تبرد لون تتأسف لون آسف ما اتصلت أنت قد تكون حالتك حالة يعني قد صحيح. تكون يعلم الله بظروفه قدك عارف في عدنان يعني مع الظروف الرهينة ومشاكل كذا قد تنسى نفسك في بعض الأحيان ويجي واحد بعض يحملك المآسي والغلط أنت السبب أنت ما اتصلت أنت كذا لا يا أخي ليش يبحث عنك صح ولا لا
7: أكيد
6: أنت كم أسماء في تلفونك انت ما عندما تكزح فوق الاسم هذا 100 مره باليوم ما تحاول انك تسوي له رساله او مسج او اتصال، يعني عبارة انك اخرجته من دائرة اهتمامك. صح لنا؟
7: صحيح، اكيد جدا.
6: فبالتالي الانسان اخرجت من دائرة اهتمامه، فبالتالي خلاص يعني سلك عن القلة شوية من الله، ما بنقول كرامة ولا شوية من العز، يعني شوية حاول
7: عزت نفسك. صحيح صحيح، لأن يعني انت مش مقصر معه خلاص. صحيح.
6: فبالتالي انا حاول كل شيء ردت فعلك، عندنا قانون فيزيائي صراحة يعني. فبالتالي أنصح جميع المستمعين يعني والمشاركين أنه يفعلوا لنفسهم نوع من ال... لكن لا نكون سهل يعني كذا بس مرموقة، لا، لابد أن نحاول بقدر المستطاع أن نبني على ما هو مبني.
7: صحيح، واللي يشتي بوسك يعرف طريق خدك يا فتحي.
6: أنا قلت لك يعني اللي يشتيك يبحث عنك بأي وسيلة.
7: صحيح،
6: بأي وسيلة. أخي عدنان شكرا جزيلا
7: على رأسي يا فتحي
6: لاختيارك هذا البرنامج صراحة، وأنا أقول لك صراحة سينجح برنامج بصراحة
7: بإذن الله تعالى بوجودكم.
6: تحياتي للأستاذة نيفين عبد الله صراحة،
7: والله يحفظك،
6: ربنا يحفظكم جميعا ومن تألق إلى تألق
7: بإذن الله تعالى. أشكرك،
6: ربنا يحفظك يا شيخ عبد الله أنت وجميع الطاقم.
7: على رأسنا حبيبي.
6: السلام.
7: في أمان الله. يا فتحي يا فتحي، بجد فتحي حصل له قصة، فأنا يعني طرحت هذا البرنامج لأنه في قصص كثيرة جدا، والله كثيرة. فلما نفضفض ونخرج ما في داخلنا نرتاح، لأنه كنا زمان ثقتنا كانت لكل صغيرة وكبيرة، فكل ما كنا نكبر كل ما كانت الثقة تخف تخف تخف. يعني زي ما قال فتحي وزي ما قالوا الكثير ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فنصلي عليه، يعني التمس أخيك 70 عذرا، إحنا ما فيش لا اتصلك وما ردتش على طول يدخلك القائمة السوداء. أب عليك ليش يا حبيب الشعب؟ يعني على الأقل احرف، حاول اتصل مرة ثانية، اتصل مرة ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. انت عارف ان احنا في محافظة على شبكة واحدة فقط، ما سمعتش، كان صامت، كنت في اجتماع، كنت في ظرف، كنت في مستشفى، كنت ليش يعني خلاص ما جاوبتكش من اول اتصال او حتى ثاني اتصال تدخلنا القائمة السوداء؟ وهذه حصلت يعني ناس يتكلموا معي يقول لي لدرجة أننا دخلت القائمة السوداء، كنت محتاجه بيوم من الأيام اتصل أتاري أننا في القائمة السوداء. مالك يا صديقي؟ ها والله يعني فيدور له عذر. طيب أنا يسويت على الأقل بتجيلي لعندي يا فلان يا زعطان أنا اتصلت بك بذاك اليوم ليش ما جاوبتناش؟ مش أتاري أننا في القائمة السوداء، مالك يا صديقي؟ ها والله يعني فيدور له عذر. طيب أنا يسويت على الأقل بتجيلي لعندي يا فلان يا زعطان أنا اتصلت بك بذاك اليوم ليش ما

0: أحد ولا فعلت مشاكل مع أحد ولا حارشت مع أحد ولا نقلت كلام لأحد. قد لما تجي تحط راسك على المخدة وتنام وتدخل في نوم عميق، هنا يدل إنك قلبك صافي وإنك حطيت راسك وإنت قلبك في بياض. فلا نزرعش الحقد والكراهية، ولازم نلتمس العذر في الذات بالذات بالذات. أنا أقولها ثلاث مرات، إن إحنا في وضع يرثى له، في وضع يرثى له. تخرج من البيت مدري إنك ترجع ولا ما ترجعش، فلازم تكون قلوبنا رحيمة، قلوبنا للقريب، للقريب قبل البعيد. القريب محتاجك لأنك بتقدر توصل له، البعيد ممكن باتصال، بمسج، برسالة واتس، فيس، ماسنجر، أما القريب ممكن تطرق بابه. محتاج شيء، ناقصك شيء، تشتي شيء. فنشوف إيش مع أم حمزة بهذا اليوم. ألو مرحبا. ألو
1: ألو، يا مساء الخير عليك.
0: يا مساء الفل والورد، كيفك يا أم حمزة؟
1: يا مساء الراحة النفسية والله.
0: الله يفتح عليك يا رب.
1: الله يحفظك يا عدنان. تفضل. البرنامج رائع جدا ومشوق، يخليك تفكر بأكثر من موضوع تتكلم فيه.
0: تفضل وأنا المايك لك.
1: الله يحفظك. اليوم معانا الخذلان. الخذلان
0: جدا
1: انت، الخذلان يعني الشيء اللي ما تتوقعوش، الضربة اللي تجي من الخلف. ألو.
0: أيوه اسمعك.
1: أيوه، الضربة اللي تجي من الخلف، الضربة اللي ما تكونش انت متوقعها. بعد العشرة، بعد العمر، بعد الثقة، بعد الطمأنينة، بعد الأمان، بعد حاجات كثيرة. تصحى على خذلان، تصحى على قهر، على كأنك العشرين أو الخمسة والعشرين سنة هذه ما كنتش عايشة، كنت وهم تبنيها وقصر تبنيها لوحدك.
0: صحيح.
1: صحيت انت بالأخير على وهم، صحيت انت بعد 22 25 سنة على وجع. يعني نقول هذه الحياة دي كل اللي أنا عشته كانت مجرد وهم، كان مجرد كذبة.
0: صحيح.
1: فالخذلان يعني يخليك ما تؤمنش، يخليك بعد ما توقف على رجلك وتتقوى وتعدي هذه المرحلة، يخليك تحاسب مليون ألف مرة بالمرات القادمة
0: قبل ما تخطوها. صحيح.
1: وزي اللي يقول المثل، تجي القبعة برأس البريء.
0: والله بصدق.
1: يعني حتى لو مثلا تعرف على شخص أو صادق شخص، خلاص بكون قد انتسعت من الأول. فأكون حذرة.
0: فتكون خايف منه، تكون خايف. أيوة. من الشخص الثاني. صحيح.
1: لأنني أنا بعد 22 23 سنة انخذل، فما تجيش انت أبو الشهر أبو الشهرين بعطيك ثقة.
0: صحيح.
1: يعني خلونا في زمن، يعني أنت في بيتك أنت تحس أنك في الأمان، في المكان اللي فيه هو الأمان. تصبح أنك ما تلاقيش هذا الأمان. يعني سبحان الله، العشرة والعمر والسنين هذه كلها في الأخير كانت مجرد وهم، كان مجرد حلم. شكرا للظروف، شكرا للمواقع، شكرا للمواقف اللي أثبتت وبعد 23 سنة أنك أنت كنت صح أو كان غلط أو كذا. شكرا، وضح لي من انت.
0: حلو.
1: وضح لي انني انا كنت عايشه بوهم، وضح لي انني انا كنت متعلقه بحبال دائبه زي ما يقولوا المصريين.
0: صحيح.
1: فالضربه اللي ما تقتلك تقويك يا عدنان.
0: اكيد اكيد اكيد
1: تقويك وتصنع منك، تصنع من شخص اذا كانت شخصيتك قويه، اذا كانت يعني انت انسان واقف على قاعده صلبه قويه. ولا في ناس يخرجوا من تجارب فاشلين، محطمين، حالات نفسية. لكن لما تكون متصالح مع نفسك وتخرج من تجربة انخذلت فيها وما لكش أي ذنب فيها غير إنك كنت مخلص وأعطيت أكثر بزيادة للناس ما تستحق، هنا أنت القوي، هنا أنت واقف ومتين، هنا أنت لا تخلي الدنيا تهزك. ووري الخصمك أو اللي خذلك أنك أنت الخسران مش أنا الخسرانة.
0: الله عليك يا محمد، كلام.
1: أيوة. صحيح. بعد هذه السنين كلها نتقابل فيس تو فيس، شوف من القوي فينا، شوف من اللي وصل للمكان اللي يشتيه بسلام وأمان، وشوف من اللي تحطم وبقى حيث ما كان. فنحن لازم نكون صادقين مع أنفسنا، صريحين وواثقين من أنفسنا، ثقة عمياء لا نخلي كلمة

0: لا تخلي شخص يحركك كذا أو كذا.
1: صحيح.
0: يعني كون واثقة من نفسك. أنا أكلم خواتي كمان، كون واثقة من نفسك ثقة عمياء، لأن الضعيف ما لش مكان في مجتمعنا هذا.
1: أكيد لازم تكون قوي في هذا الزمن اللي نحن مر فيه.
0: صحيح.
1: أكيد. واثق الخطى يمشي ملكاً.
0: بالضبط. وهذا كان اللي كان يعني اليوم في نفسي وطلعته وارتحت شوية. وأشتي كمان يا عدنان لو ممكن في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن ظاهرة أصبحت منتشرة وشفتها وتقلب وتوقع، ألا وهي السمنة بين الشباب. يعني بشكل فظيع أني شفت، فإن شاء الله بالاتصالات القادمة نتكلم عنه. السمنة أصبحت طاغية بين الشباب، أمراض السكر بين الشباب، الجلطات والدبحات بين الشباب.
1: حلو.
0: فإن شاء الله مرات قادمة، وتحياتي لك وبرنامجك الأكثر من رائع.
1: الله يحفظك يا أم حمزة. الله
0: يحفظك.
1: في أمان الله. الله عليك يا أم حمزة وعلى كلماتك الطيبة وعلى تجاربك. صحيح، كنا زمان نعطي الثقة لأبسط الناس، لأقرب الناس. خلاص يعني ممكن فوق الباص تتكلم أنت واحد عشان توصل لشغلك أو لبيتك، هذا كان أول. أنا أقول لكم فتتكلم أنت وهو، أنت من فين أنا من كذا والله وخلاص، وش تعارف، ويأخذ رقمك ويحصل بينكم تعارف وكلامه، وهي إيش من فوق باص وانت رايح لشغلك او رايح للبيت. الان الان الان الان الان في زمننا للاسف تطلع فوق الباص ولا في نخس، لا تتكلم مع هذا ولا تتكلم مع هذا، تظلوا في صمت تام. ايضا نشوف سناء ايش عندها. الو يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك يا سناء؟
2: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك ويسعد مساءك عدنان وكل الطاقم، وما شاء الله صراحة برنامج متميز ورائع، وأنا يعني أحييك وأحيي مواضيعك الحلوة التي تثير الجدل بيننا نحن كمستمعين.
1: على رأسي، تفضلي يا سناء ايش اليوم حامل لنا؟
2: الله يسعد قلبك. طبعا بالنسبة للموضوع يا عدنان، شوف نحن الآن وصلنا إلى يعني وصلنا إلى زمان وإلى مرحلة إنه خلاص يعني ابتغى انعدمت، نقول أو نقول يعني انشبه انعدمت، يعني نحن نقول يعني لا نقول كليا وإنما يعني الأغلبية،
1: نقول اهتزت.
2: أيوة نقول أكثرت. في عدنان صراحة يعني الثقة يعني قلت بين الناس، يعني وصلنا إلى مرحلة ما عادش الواحد يشتي يتكلم، ما عادش يعني يوثق بصديق معين مقرب وهكذا. فالخذلان يعني أصبح الآن مؤلم مؤلم جدا، ويعني يوصلك إلى مرحلة القهر، يوصلك إلى مرحلة الانهيار وهكذا. فما عادش يعني زي ما قالت الخالة أم حمزة، يعني الفئات المستضعفة ما حد عادي مش عادنا هي في المجتمع انه بتلاقي من اللي دي يساندها.
1: صحيح.
2: فنحن للأسف الشديد الآن وصلنا يعني إلى مرحلة انه خلاص يعني ما عاد نشي نتكلم، ما عاد يعني في ظروف الراهنة، وأيضا يعني الخذلان ما بين الأصدقاء، يعني ما فيش عاد تحصل أصدقاء حقيقيين الذي يسروا يعني أسرارك، يكتموا بما قلت لهم، يعني يسروا مشاكلك التي أنت تعاني منها. فأصبحنا يعني في وضع يرتلى، مش عارفين يعني من فين نبدأ له ومن فين ننتهي له. فنحن يعني لو يعني نحن كمجتمع يعني واعي ومثقف في هذا المجتمع بشكل عام، يعني لو كاتفنا ولو كل واحد قدر الآخر، كل واحد احترم الآخر، ما تبنى يعني المجتمع بشكل صحيح. ما تبنى بس بتكون يعني الثقة موجودة بين الطرف والطرف الآخر، بين يعني كل واحد يعني يساند الآخر بشيء معين حتى تكون يعني الثقة موجودة. لكن للأسف الآن أصبحنا يعني مش يعني وصلنا إلى مرحلة يعني مستائين، مش عاد عرفنا من نختار، يعني من هو الصديق الحقيقي الذي بيكون يعني معانا مدى الحياة. فللأسف للأسف يعني إيش أقول يا رب صراحة، يعني الموضوع مؤثر جدا جدا جدا. يعني من الصعب ان الواحد انه يختار صديق برغم انه يعني في اشياء والله تحصل يعني تلاحظ انك انت يعني تكتم اسراره لكن هو ما يكتمش اسرارك. يعني اصبحت الحياه سبحان الله صعبه، اصبحت الحياه متقلبه، كل شيء يعني مسوى على شيء جديد، يعني بعد عرفناش يعني عن من فين نبدأ ومن فين ننتهي.
1: لهذا ننتظر لهذا نستكفي انه نكتم له داخل، وهذا الكثمان برضو يعور احنا ويزعل احنا ويسبب لنا امراض.
2: أيوة يؤثر علينا من الداخل، وفي نفس الوقت يعني يؤدي الى انفجار، لان الان نلاحظ يعني اغلب الناس صارت لهم امراض نفسيه امراض جسديه بسبب الكتمان الموجودين. لان يعني بعد لا باش يعني يتكلموا مع من، ما عاد يعني وصلوا الى مرحله خلاص يعني الناس انهارت، الناس يعني تعبت، الناس يعني وصلت الى مرحله يعني لا يرتع عليها يعني. وفي الاول والاخير يعني الواحد لما يكون يثق يعني في صديق اول يكون يعني يختار من يناسبه، في نفس الوقت يكون هو واثق من نفسه قبل كل شيء، يكون يعني يكون عنده يعني مصداقية مع نفسه قبل ما يكون مع الآخرين. نحن صراحة لا نظلم الكل ولا نقول يعني البعض
1: أصابع اليد ما استويش.
2: إيش
1: أصابع اليد ما استويش؟
2: أيوة أصابع ما تستوي صراحة حقيقة يعني. أنا بالنسبة لي شوف يا عدنان، وصلت إلى مرحلة يعني الآن حاليا أني أكتب أكثر الأشياء صراحة الصدق يعني بما يعني حصل لي من مواقف، والحياة يعني سبحان الله مدرسة تعلمك يعني قد موقف واحد خلاص قد يأثر عليك أنك ما عاد تتكلم مع حد أو تفضفض مع أي حد. الحياة يعني سبحان الله مدرسة تعلمك يعني بين المواقف السلبية والإيجابية.
1: صحيح.
2: وأنا يعني أقول لكل واحد يعني قبل ما أنك تفضل لأي شخص أول أثق من هذا الشخص وثق من نفسه.
1: السلام عليك. حلو.
2: ويكون إن شاء الله ربنا يقدم لنا الأفضل.
1: آمين يا رب.
2: أتمنى أن يكون مجتمعنا واعي ومثقف ومتحضر وبعيدا عن أي أشياء سلبية عن خذلان أو أيا كانت، ونتمنى الخير للجميع وأتمنى لك كل التوفيق وأنت وكل الطاقة والمستمعين والمستمعات سعيد.
1: اللهم آمين يا رب. تسلمي لي يا سنة، ربي يسعدك يا رب. طبعا وكان ختامه مسك مع سناء، وإن شاء الله بتكون حلقات قادمة مليئة بكل شيء، وهذا الجميل إنه نخرج ما في داخلنا. فكثير منا كثير جدا من لديهم الثقل اهتزت، احنا مش منقولش معدومة هي.
3: افتك بواج القمر كل ما ظهر نورا ورسمت لك يا
1: 99

0: 94.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شايب؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
10: وليش مش شايل كابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشايب.
11: لا تحاولش.
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شايل كابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
14: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
13: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
14: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
15: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
16: إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
17: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
18: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
17: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
18: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
17: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
18: والحل الذكي لليوم وبكرة.

اسمعها تعشق.

0: إنت المقدم وعصام عمر.
1: ما شفت زيه الفرح بيصدر.
2: في الحلقات اللي فاتت أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمان اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: ده يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ كنت ليه أنا؟
4: إيه يا محمد الهطل اللي أنت لابسه ده؟
2: إيه؟ الجلابية بتاعتي، قلت أعمل نانسي عجرم لوك.
3: أنت حنين كده من إمتى؟
5: خليك أنت كده لحد ما تخربها.
3: مين سمع؟
5: طب هات مصر.
3: حلوة مصر، في صلاح والخطيب وأحمد برادة وبيجرامي وفريدة محمد.
6: الحلقة التاسعة.
7: يا استاذه
2: متشكرين يا حاج،
7: ده انا غلبان لو ربطت كمس عياله متجوز اتنين وبرضي عليه.
2: ايه ده متجوز اتنين؟ يا ابن اللعيبه عملتها ازاي دي؟
3: انا مش عارف اتجوز واحده.
2: عموما الله يسهلك يا حاج.
7: طب اديني اي حاجه من المسكره في البيع عشان ابيعها. شيك الجنايه وربنا مسهلها معاك. حتى اي حاجه بقول لك.

0: قلت لي يا استاذه
1: متشكرين يا حاج.
2: ده انا غلبان وفرطت كما سالوا متجوزه فين وفرطي عليه.
1: ايه ده اتجوز مين يا ابن اللعيبة؟ عملتها ازاي دي؟
3: انا مش عارف اتجوز واحده.
1: عموما الله يسهلك يا حاج.
2: طب اديني اي حاجه من المسكره في دي عشان ابيعها. شيك الجنايه وربنا مسهلها معاك. حتى اي حاجه بقول لك.
1: نو هو انت عشان سافرتي ايطاليا يومين بتعوجي علينا يا بنت انت؟ ده تلاقيكي كنت مشعلقه في الطيار.
4: يا الطيار فكرتيني، عايزه اقول لك الطيار ما نزلش عيني من عليا. المديفه فضلت تنفسن عليا، شكلها عينها عليه باين. رحت مبرقه لها، فالركاب خدوا بالهم. البنت اللي جنبي قالت لي خلاص مش عايزه اعرف.
1: عايزه كنت عايزاني فين؟
4: عندي نمايه كده مش هتعجبك.
1: يلا ما هو يوم باين من اول. اتفضلي
4: اكيد. قبل ما اقول لك عن النمايه، مش ملاحظه حاجه متغيره فيا كده؟
1: لابسه نظاره؟
4: نظاره؟ لا ده انا اديها لك انت بقى. انا قدامك ليل نهار بيها يا متخلفه.
1: اتشليتي طيب؟
4: وستي خلصيني الله يكرمك، انا مش ناقصاكي على الصبح. انا لابسه حلق جديد تحفه. عارفه جبته منين؟ فاكره لما وقفنا نشرب عصير قصب في المانيا المعدني اللي ورايا؟ ايوه اللي كنا بنظبطه. يا رامي بجد رامي ده كان امور قوي. كان نفسي القصه دي تتظبط معايا بس يلا. كان في محل عدينا عليه اسمه حلقاتك برجلات، رحت انا بقى ثاني يوم وجبته من هناك.
3: يا ربنا انا اقوى من الشتيمه، انا اقوى من الشتيمه.
2: طب لا مش هتطلع. لا
4: سوق انت انا حاجه دي هو مش عاجبه؟ لا ثانيه بجد هو مش عاجبه؟
1: ها؟ لا ده جميل قوي قوي. ايه بقى اللي هتقولولي؟
4: على فكره ايمن بيحبق عليكي عند مستر صلاح.
1: ايه اللي حصل؟
4: عرفت انه كان بيقول انك عكيت الدنيا مع كلاينت في دبي، وان بقالك فتره مش مركزه، وان هو اللي كان بيكفر وراك كتير.
1: ما اتفاجئتش يعني. ده ايمن طول عمره بتاع الحركات دي.
4: خلي بالك بس عشان شكله كده نهويها ومش هيسيبها لك.
5: ايه يا عم ايه؟ 28 ميت بكل و900 مسج واتساب. حصل ايه في الدنيا؟ بيتكم بيولع؟ عيالك بيتشربوا في الشوارع؟ ولا تكون خسرت فلوسك في البورصه مثلا؟ اصل انت لو قلت سبب غير دول هضربك.
2: يا ريت كل ده كان حصل.
5: ايه صارت كويسه؟
2: لا.
5: ايه مالك؟
2: صوره زهقانه.
5: نعم
2: صوره زهقانه، قصدي يعني انا زهقان.
5: طيب انا هحاول امسك اعصابي. يعني انت جايبني من بيتنا على هنا جاري عشان زهقان؟ طب يعني اعمل لك ايه؟ اوديك السلك ولا عمر اوصلك؟ يا عم يخرب بيت دي صحوبيه يا عم
6: حسام. ممكن بلاش سطحيه وتبص على المشكله بمنظور جدي؟
5: اتنيل اشرح
6: حسام. انا نفسيتي وحشه، محتاج اعمل حاجه جديده، حاجه لذيذه. الحياه دي فاضيه قوي عليا.
5: هو انت من امتى اصلا عندك مشاعر؟ ولا من امتى بتفكر في حياتك اساسا؟ ما هي فاضيه طول عمرها. ايه يعني اللي حصل؟ ومبسوط انت ومروق؟
6: يا سيدي انا عايز اغير. قول لي حسام قول لي حسام قول لي اقتراحات.
5: العب رياضه، اشتري كلب، اي حاجه، ارسم على الازاز. انا مالي؟
6: ارسم شجره، اذبح بقره. حسام انا لو كتبت على جوجل افضل خمس صور لتسليه الوقت كان هيطلع لي حاجات اروش من اللي انت بتقولها دي بكتير.
5: لقيتها. طب ما ترجع لمايسك القديمه، ارجع اكتب تاني يمكن تضرب معاك المره دي وتبقى مؤلف.
6: تصدق فكره؟ وعمل كتاب واسميه رجال من مسترد ونساء من اول فيصل. استعد يا جمهوري، استعد يا ادوار النشر. مامي المجال جت. بابا بابي المجال، بابا المجال جه. بابا وعيلتي المجال جت كلها. ابتدي منين انا؟ طيب
5: اكتب، احلف والله اكتب.
6: لا انت بتكتب. سوري مش قادر اعمل فيك. مش قادر والله، حسيت اني لازم اقوله بس مش اكتر.
5: طب نقفل هنا بقى صح؟
6: امسح رقم.
7: هاي سينيوريتا.
1: بركات وشك على الصبح.
7: لا بقى مش معقول كده. هلم وراك الكوفي بتاعتك كمان يا سينيوريتا ولا ايه؟
1: ما تجيلي سكه ودغري كده.

0: بحب سيناريو حلو في الجاي.
1: خلينا بقى ما نتفاجئ
0: بس في النمط.
2: ها يا جماعه
1: انت مطلوب يا حبيبي
0: غريبه جدا انت انت يا حبيبي كنت بتسيء عادي انت
1: عادي
0: هستحمل لحد الصورة.
1: يلا نتصور يا
2: جماعة. يلا هي يا جماعة سيبك كتير.
3: انت تتخبط بيتي
0: بدون امك
3: بتاعي قلبك لما سالتي قلت انك بحبك.
4: اعتني بي اس ان 8 و 8
3: بتاعي

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
8: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
11: 99

0: Arararuru.
1: المامونه.
2: أصدقاؤوز هلوز، يلا هلموز، عندنا كيماؤوز.
3: يا عم حسن،
4: ايه ياض؟
3: في مشكلة كبيرة أوي، في واحد عايزين نساعده ضروري.
4: أنا مش فاهم منك حاجة خالص، قول من الأول في إيه؟
3: في مشكلة، في واحد عنده مشكلة وعايزين نساعده ضروري.
4: يا نهار أسود، مفيش فايدة. بص بقى، أنت تسكت خالص وأنا هندقلك اللي تفهم كلامك وتفهم مشاورتك دي. بدرجة.
2: أيوه.
4: تعالي شوفوا بيقول إيه ده.
2: اهدوز اهدوز. احكي يا طهروز.
3: بقول له في مشكله وفي واحد عنده مشكله ضروري لازم نساعده.
4: بذمتك فهمتيه؟
5: ما فهمتوش لدرجه ان انا عايز اجيب حد يفهمه لي انا وانت. لا بس اللي انا فهمته منه كده يعني بيقول كده بما معناه ان في حد

الحياة ممكن تلقاها بصورة، والابتسامة تشوفها، والدمعة تلمحها، ممكن بسبة صورة، والفزة بعد سببها صورة. مشاعر الصور غير، كل صورة بحياتنا لها تأثير مثل صورتك.

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

أولئك قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم

برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد

أأمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعل

واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا